0: كلاس تم كفاف هي
1: زيدني ناتونغان تنم رن ركيم سيفول ريني ناتونغان أبيانتون بانو كازيت أفير كن تفتن تنينك تامزاي إن أرو بانو بوليتيك أريش نينك تاريو فاري فتشاندي نارو رايس نيني ناي زيدي فيتا تن فورتاتوش داركن لزينو تيوي زان تن تام تارو تن فوقو نارو راتسماني تفابونا زيدا باتري نروانو تي فيتاليز فا نتينا يزينجي دي زوي ما تونجي زيدون فولاندخ santenin rene zano nisa ny tokona raikitra tao anatin'ny volalina amin'ny dia tena nilaza hoe fa izany ray no afaka hampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nazoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny tenina toko zay zavatra hoe amin'izao fotoany zao ve mbola misy teny zay ka iny io le hoentranona fina tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folalindaha tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmerie droit de nesse zany any lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit de nesse zany mbola misy fezany eto amitsika

0: كلاس تم كفافي
1: نفي تمدانا فيرنين ثانيا ميلا فيومانا ميلا عادي ميلا في ايزان ارزايم ما تمدانيا توكو اما مونا فلان تانورا ما بيفانا تانورا يتونا فيرنين انا بيتش رفاكا بيتش اوكي نارو تفو فيتك اوكي نارو تلالوف نول فميلا ميومان انا ريو ميلا ميوفان انا ريو Arlina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuba ntifine ninti saye na rewa mandaya ndraikt mitiruwe na rewa mfandaisa na ndraikt aza metzara za renyul na amdesa ka fifa van na amdesa ka fia vin na amdesa ka antuku politike marusa miafa faye na rewa antupu ndrapitu Madagasikara
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.

0: الناس تم كفاف فيه.
1: 350 باريل بار جور مبوكو تي مرور تي كنتين جون مش 90 ميل طن نو ويلورد راي رين نا بيستي نا لي فتاتيا تش مش ندري ستاج جانوي نيش فيزيون راتيرا كتام زان فتون زان يا 35-40 اي فنا نوشا دو تي مرور بملانغ جوي ستون Eu ajută tot ar ajută cu, ui, să arătăm tunda niu macati să te zvit în lalan.
2: D'accord. Ok.
1: E fa manme vaul na sa de am de resta jani. Ato vio o timruru central langeza be, mande am niu. De ato vi ni interconexion macati majanga, macati tandariv, macati tovasna, mie n-am de resta. Arabasu, arabasar, ramanan zetet kia zeiz. Mituv zan tad nu kaga ci ma panin zan fa uzawe rantena marna jirama societe national patrimoine national tu kunse midem vain tu kutsu sumena vain azotom fandara am miaramano en uzavatu de tinan zarano tinan zaranai zo sheptona de sasahana ohatra ny benefisy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.